0: ايوه
1: في موضوع التليفون هنا.
0: Right at this point, I'm not that.
2: Can't work.